بانتيوش ليقا بين كويل بانتيوش داخ شوية كوز اللي خون كابان كويل ديوس نراخو لخ توسو تقير شخص خوب خونا ريلي قيلا ريكي دي برغاما أخاو كتش بتش ياريش لقيرة نومي قولين ولاقش كشوكا كمون. Aquí finalizamos el programa Bante Oshinko. Si Dios así lo permite, mañana regresaremos cuando sean las 5 de la tarde con el programa Ajawi. Bendiciones, pasen feliz tarde y buen descanso.